ve 11. No hauka shayakh tsahab reka uar miltiosh ka chabakh un lumlakh karutsi lavach as itzil ki kotimala in takat kolapna uchuach na ukasha kala vos ya titlan atslana chek despues ke shat patap samakh despues ke batsa shat smahwa pues ke akosha amforma nax uar shat ula atata tohtqiona per kamik pues na tahun basak pe pior na rash al ohun libr ka tareskil na horup pe khas nakhne ilara pues atata uchala acha ishaq atata tilaqata tilaqati qasikola asiha khutay abiyamam قسم ملتيوشيت سر خبر كاستيمار بس أبلون هم كاستيمار تلا بس كرا خبر كأور نخكشا كا أشوان تويس نبيشان كقوين شو بن هنا لا نخبيه كرا نبيشا كا أشوان تويس بام كا بوبوخ

0: كيفين صاحب ركا اور بس بالتيوش نوكا شاكا بوخ اني كنا تاخ بس لا لا ايخ ما هو انا نعتن به مخنا اشق نيك هارا هنا قد اتش بتا نقيس انتياج خبات اي كاميك بريكول او قوتشوا بريكول نقيس انتياج كرا كاميك بس هو نقو كو كرخل بالكا ايك هوليو بالتيوش سخار خبال كاسليمال بس كانو بانتواخ كبيبا كان قنا اتشك قاتشو بلشون ايك سي كرا اوتس اتقابتش بلوم لخكا تشول ايه كاميك نو تشول كاتشقابتش كخيك مه كخيك مه نان كن بيتسيرا بس نخكا شاكا تساخب ركا اوار آن ستقايا تشخباخ قهوم
1: كامي رخل بين كميك قد قينش نقول لأشات قان قوكما رخل بين كميك بكاس لما لخ ما يبتق بناق نويا كي لخ جوخبا هون إهوال خنا تكوينا نكي آسيك إيخ آتي إتماما إما هون چك جواج روچ ليب

كشاخ كاربي كاقيه كميه نكر بني كرا بس خبرك اتشقا ون كنا تاخر انهي لالميخ بس نكن براخو بنق خبرقيه لشا بس خراخو بنق تشقا كولار اروا بس نو كشاخ وشناتات بس قنكي تيخونا خي ما هون تشك تشك تشك ليه بروئين برك كرا تشقا نقاق بربنزار خا نق اي كوار اي نق نكي بان تشك تشك ليه بس خبرك اخون كاو نق بس نمكار كومونيكاسيون نبيتساكو إنخ إيراء خيما هون تشك بس نكير ناتاخ نكير بيشاخ أبرك أهون كاونق بس كور كومونيكاسيون كو إنكا لوس أنسيستروس كران بيسا بس خبرك أتشقا نكوين ناوكا جيا اسبيريتوال إتشقا ديفنسور شنك أهون كاونق كرا أربيال كار كاستيمال تقو نق نلاش كاتشمام كا إيخكمه ملتيوش نقيو كاساتا خبرك أور بس نقا ياك أخ باخر قوهم أتوني أتاس نخر كشاكا بتشاخ بس خارا هون كشاكا ما بلا أسوخوة الربنونغا كونهونتو ما يي إدنا تاب خا خورو تسيل كل كيباتش كون هلا لوكوتور سينكا لابوست يتيتلان ملتيو الشباء أتون برك كرارا أتشخان عاش نمقيس انتياغ بينا تشكرن مقيخ لابوست يتيتلان ياب كخيس مام بنا نقبي شباء شخون تكراش تقا أنصار نمقيخ شنراد إيو إنشيش إيشو تسلاختق شانيال ملتيو الشباء ونقهو مينوتو رحو كابقوكا أورشنكا تشاقا نقكشاكا ما بلاصو خوال ربنانغا كونخونتو ما ييي.

0: Es la hora 18:58 minutos. Es la hora 18:58 minutos.
1: بالك خبرك قوم قياك ناشنكا يوني غوميز سيسو مارينبا اوركستر وانخلكتنا متخيو بس ملتيوشنا وقاشات شيك بامكا بروغراماسيون بوبوخ صحبرك قيخ لونس كراراشن قيخكا تشواق سيستو ياخ اصلي مال اخاف بس كنا وقاشات كراخ ميخ تشك ماس تقستر لك وقي ورشن قد قاقيخ شنقيخكا كاميك قستبنا كوينتاوي خنسلخي كيلخكا تشاقاوين استك تشواتشك

تخنق ايش خبر كانتو دهنا بننتربرتار مالكا الى المانو ابيل مارتينيز برو تقا اتشكون ربيال لو يأتقا تاقن قبن رزار الابي ماريا تقلق بيخ ينير دي غراسياس ان النمرو ونون بيخ ماريا ينا eres de gracia. Dos, como dos puntos, ahora, María bendita, tú eres entre todas las mujeres. En el numeral 3, María, ruego por nosotros y pecadores.

تقرهون كا 7 minutos راك عم بنتريزار لا 7:30 خبرشنا غاليك راسك سيك نوتا بيناك بروبيكا لا فاميليا كيا كاين راميريز يقول لك شوم كومينار شنشو كوموك دوس المال تراك المنتار كاس دي مال كا ليك فاميليا فرانسيسكا كيا كاين راميريز شو يا كنار بشو شو شنغيخ ال 27 دي ابريل 2026 كي خبرك ايخ تغنيت قدساخ تركا وشيكا ايك ربنو البرتير شو شو شخيف خبر 27 دي كوليو قد ديوس ديو تشاليم كي يكريل سر الما خبرك تشتان افرانسيسكا كي اكا ايغرا ميريس ديوس ترى سكيب ترى ري روماك شو شو شخيف كويستن بون بقبا كويستن كويتاخ الماك بل السنور ترى بوخشين تربا تشكل ما ابرا فاميليا شكالاك كلا جوجو جريف اغنيترا الارمان واميغو اخوان كيا كاين نتشا كمال كا اسبسيالمين اخوان كيا كاين بوزول اتشقاترا شخيل دولوريس راميرس بيتسي ايكور خلال كار فاميليا انطونيا خوان كريستوال ركاب تقيكي بيكا بابلو اتشقا كيا كاين راميرس تريتي اختي شيل كريستول راميريز بابلو اندريا بيتسي مندوزا نتاخ ديوسي سنتيل فرانسيسكا كياكاين راميريز شلنخشيك شروق اخاخاف

0: تخيقي نقك ولا نقل أغ نقي نقبر قنصا خد سلاحك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرا خونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلاح خستيسيا تشقا نقاش نقل لك يا أتراخ إيفناك تشقا خون تنمت خونام كي إخكل شيك كون خلال
1: Radio La Voz de Atitlán.

كينا بربيكا سلفادور تاكا شويسو خويلو يغر بشيك سربان خيلكا تنامي ترشينا سانتياغو تيتلان كرشان قيقا سابادو 25 دي جوليو ان لا مادرugada a las 3 de la mañana بانتراكا شوطاق كار سلولار ايفون 12 برو ماكس هاقان بيهكا شوطاق كناين الكانتون سانشاق سيواتا تشاسيك كوشابيلكا خوركا أوراق سلولار يا كهان تهينا رمضان قريه سماخ مهون شون عتاش تاك نر تليفونو. أوراق سلولار كولور كغريس يكولا هونكا. إنفورم بنسلك أوراق سلولار مهون نكونت نكسان كأكوالكير كوناس نو كهونكا تليفونو إسپيسيال. por lo que نكوتوك كهربال سياتت شاسك أوراق سلولار تكونا. نيالا كربيشي كسرا جاكي خبرك التليفون شقما هون كتي كونتا ناك إش كارتشيب جاكي مو كتي كونتا ناك ديستا بار سينو كسيواتا تشتبيل كخبرك السلولار يالا كربيشي كال نمرو 39-55-34-03 وال 55-54-54-75 ترخشاك لنجلس إستالاسيون إسرشين كالاوسيتان يتاك هون غراتيفيكاسيون شابا دي 500 كتساليس Y así mismo, chica Nicolás Sina, que corre en el cantón Shechiboy. Cacera, se no encaja contratar y que NAC de sexo masculino, que cola 20 años en adelante, con estudio mínimo, jarga de básico. Van a ser que quien atender junca negocio, si ya te cola a tiempo disponible. Cuenac, se queden por Aruquín al 4685-7742 para mayor información.

باشي غلا وصيه تلان تصغرك يا حقيق كي الحقيقه 26 minutos حاجه صرا على 1 de la tarde كوين كوين يلقى تشالالي كولا تقيبو جوج بالتيوش تي بانكو يغشا تشوم بورو بروغرام اسي اس مي بويبلو تي ابا وشكن قاتشول قيقيق تشوم خبر اقيش بتان قاتشول قيقيق لا هيستوريا دي غواتيمالا كامي كي تخنو قتيخونا تريخ تصوتريت نقر مال بورك قتناميت تصوتريل خو تخن بيش كتراك باك يخموك بنق شيروقات نامت كانا كبير تكن غايت رابر متكن غايت روبيت نامت نقيحنا وقصت كن غايت أشتاق استوديانتس كبينا كاميك بكشخيك يوم كشكن كباك مايستروس بل هو الهستوريادور نشخيك نور قصاق نشخيك تنقشاق سينو كنو بان انبستيغار هرار مار كولا ميخ امستا نق تاقيك على شكابران شورا شكا شكابران كو تشكيوة شكبال خيط تاقو نق خماخون كبنون تا انبستيغار لا هستوريا دي غواتيمالا y la historia de Santiago Atitlán. También con la Uquín Ashuantuis, la historia de Remedios de Santiago Atitlán hasta nivel nacional.

0: رتقبل تلامت أتيتلن نبصارتك أبكين خبرك الرو برنامج من آن
1: نمهم نمهم نشلي نقطة أبتقبيه نشر لويا كربيشيك تبا خشناك نبنتها تشبام كوكو مقتك نامت كلا تشوا تشوتشلي
0: تشقا نقشك خبا خي أقبل تقصير خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خك أرا نشر تبا رشين إيه كمي
1: توكاشاكا بروغراما نمهم